اللهم لكم بأمر بلا في بنفسي وصلى بملائكة مسرفها لبالقدسي فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله ملائكته يصلون على

0: والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله العظيم يشكركم ودعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر. قام الصلاة.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أدامها ما دامت السماوات جعلنا من عبادك الصالحين لا حول ولا قوة إلا بالله صفوا صفوفكم وإن بشر الصور من تمام الصلاة.

0: 中
1: سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.